أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناً

ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lool moy seen ben wax ñaar lu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañu wax ne mo nek ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ak sore lool muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tek ci batu majnun te ñaar yoyu nak xaw sore lool ku ñu jangal yar la defar la ba nak ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lool al imam faqr ben firikat la mun inna kuffara makka kana lahum fi zuhur al qur'an ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan minhum man kana yaqul إن محمدا يتعلم هذا الكلام من بعد الناس ومنهم من كان يقول إنه مجنون والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جكب نعرفك أجرم نعر قتم نينت نعر تمير أك نينفك أك نينت فوف لقوة من كفار مكة li alquran di leer leer te ñu wacc ko ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam teewul amon nañu ñaari wax ci yoonte bi ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xam na ne alquran ji bu fekkon nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nekk yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bu moy ñeene jinne da ko japp ci ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xam na ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawm al-qiyamah suratul duhan ay fuk ak ñent yalla mune baxna inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xef bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko moore a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jomu fi nekut inna kasiful azabi qalilan waye innakum a'idun mun ñun yalla dina ñu muri al azab qibi qalilan tuti waye buñ ko dindi innakum yeen a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon tabarakallah ndax jom juy tie nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ابن مسعود من لما كشف عنهم العذاب باستسقاء النبي عادوا الى تكسيبي مدس نك لغي يالا جوخات لين كون بنين رانديو ناخ يالا دو ديفانتو كا ديفانتي مانام موري مبوغال جي ني ديلو تي لا نيكون مو اندي وات مبوغال جي يالا موم دالين فاي دالين نيفو نيوك واخ اك نيوم يوم نبتش البشره الكبرى inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé né nabtisu dañu len ngëp ti len bu deugal al batshatal kubra ti ba gëna reuy inna ñun su boba muntaqimun dañu len mbugal nañ len bëgg mbugalé wax ji buñ ko waxé ibn mas'ud mu firé al batshatul kubra badr ibn abbas mom né البسط الكبرى موي يوم القيامه ابن كثير نه لي واخ او لي ابن عباس واخ تلاي اند نخ الكبرى جوج مو واخ لول داف سي جرا باي خيل الامام فخر الرازي موميت نه واخ جيغا خامني موم لي ابن عباس واخ موم تام تلا فار لان يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظيم buñu xasséne al batshata al kubra bëgg na ruy ci japp yi mu ne loola al akhira rek lay doon kon nak nonu la ibn mas'ud wax ni la ibn abbas wax ulama yi daadi ñew and ak ibn abbas radiyallahu anhu suratul duhan ay fuk ak juroom ben yalla neen wa laqad fatanna qablahum nat won nañ lu len jitu ñom wa makk yi le di yonenti be alquran qawma fir'auna niti fir'auna ya